0: تضعف أسوف الزير حتى سمعته يا قامي ديني
1: وربطو يا دوكا يا
0: دوكا
1: ولا تتصل
0: ولا تتصل.